0: من الجي لابلونش كوزان ودير لا سينتور كي كنا في الحومه حاجه ما بدات مختومه نكتبو كنت نرفاو غير ربع دراري شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحينا ربعه كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضره غير خرجنا من الصغر غابت الغابه الخضره شبعنا القاع الحمراء قلب يض تفصلك فن وكلاب 100,000 مقبره اللي فهموا ما كاش
1: واحد 13
0: عندكم في الراب واش صرا.